0: ابتسام كعامل
1: باسل العارف
2: ولا انزاري
3: عزيزه سليم
4: عبد الله الفصري

نايم على شط البحر ورجاله حوله، الشمس بتتخبى بأمره، الناس بتركع له، أصواتهم للي ماتوا من البحر تنادي، إذا بتدقق بتشوف وجوههم والأيادي، مجرم حرب

نايم على شط البحر ونسوانه حوله، شقرة بتسرح شعره وسمرة بتضحك له، الموج بيطلع وبينزل مع حركة ايده، ريحا وجدت لتنفذ كل اللي بريده، اجا وقت اللعب

نايم على شط البحر ولاده حوله، على ايده علامة نصر بس جوعه قتله. راح ولاده الكبار وبقيوا اتنين صغار، جنازتهم بتشوفها الليلة بنشرة الأخبار.

ما بقتش أخاف ما بقتش بهرب من المراية ما بقتش أدور حتى على أصل الحكاية بقيت في الضلمة.